الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفساد ألهمنا الرشاد برحمتك يا كريم ويا جواد واربطنا بسيدنا محمد زين العباد على كنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح والدينا ووالدكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا من عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم وأرشد ومن نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة ووالدهم أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة.